0: دولة لديها دستور كتب وجست اللي قسمي ومتحيلات وعشان سنة طبعا إن الله بدك كوني تدبي على بعضنك لكن معارض كلهم متحولين وشين يتبقى بشيء أيوة كأكتر وأنا ميس كصوص على حدا إن هي شيء لقى على طور الشدة مركل كسو حجرت إن وقت كنا أد أرديو وخلاف كنا أوسي بلارانيو حتى ند إن عيادو إن عني إلا حدا رجم مقطع على أركين إن أي ربان إن أي نتيجة صح جاران أو أي وده هذا الكود السوق بكبيان أرين هالشيء سلوقي حين دور شد اللي هو عادو مركا رجدو وبقول كيبا كنتم ذاتك قاركيس إذا إيك هلا يا مركا أكتر إن عيد الصومالي ده سيدنا عكس تاهي ماشي سوق دكين هاي ولا المعارض كوح ربان إني مدحونها وقت كذا ميان جرا ده أنا مركز كديد ما هي ستيت مانديت أو وحنا قنيسا إن لا وده هلا أو مال دحلي سوقي ما دلتك مدحونه تونيو وده هذا لدو سي سعودان وان ريبتر شنية تبان كمية كو عادن آن لغا وضح اللينة لغا وضح اللو عرماها برسمو إي إن لغا له الشيء دور شادة فترة الكوتن ما من قبل يديد آن لغا لحل دي مركا وحن أغان دونا عرين تاس رجيد يدو إنتا أي نقوتو بريكولان كدع دونا وخميس تاه محمد
1: إبنانا أوكي واي كاسي وحاوها وريها بي بي سي دا إيما قال دا مقديشو إبراهيم محمد آدن أو إيجا ورمي وركا لحري لي شركاسي مدحدة دولة فدرالكا إيو حملكا سعودية معارضكا أي كويشين مقالة مقدشة دابا ليسياشينا فيسبوك أو قلب كاسي كسو أرك تليبتي أي وحا أي كيراهدين ليسانا لغو مقعابو سكرية حاجي حسين وحا ويري وحنو مالينا يا إن شركة مقدشة كسعودة إني كسو بحضان تيجو وحكو أولا وايا دل كان أما باهنا بيجري تبو دع أما قارا لاسي داقستاك رسينا ليلا إسماعيل معلين يوسف وحاويري وحان شغاك إسماعيو أما مالينا يا بيجري إناي كسو بحيسو شركة حالانا كسو عدا وحان تيجا صوابتا بيجري حيليقان واكلا قور إن وضا حضل دعانا ماهن قوان سياسيين تصوماريدا كيمينا ما هنا وأرين بيش عالم كو أي دبده كري حسي عيوني شركة كسمائية يكي حمر إلو كلكعي أمبو لمديهي حل كو وإن صوماليدو أي وضع هذا الشيء عيوني كواسو حيائين قار كمي دا سياشين فيسبوك وعرقتي دو كسو ديبتي شركة مقدشة كو نحمري مدحت الدولة الفدرال كا إي حمنا كسعودي معارض كا مركان بيشين مدحوينها دالك أمريكان كدونالد ترام أي كسي جيدا مقالة بيشين دالك شينها booqashadiisii ugu horeysay ama waxa uu gaaray aan dhahay magaalada Beijing ee dalka Shiinaha booqashadiisii ugu horeysay oo ku tago markii labaad ee xafiiska ku soo laabtay dilada ugu weyn ee wada hadalada oo la yeelanayo madaxweynaha dhigiisa ee Shiinaha Xi Jinping waxa la filayaa inay ku jiraan xiriir ganacsi ee labada dal oo ah mid kacsan dagaalka Iran iyo hubka Mareykanka uu ka iibiyay Taiwan Trump waxa socdaalkiisa uu ku gaaray Beijing ku weheliya madaxda sare ee ganacsatada Mareykanka inta uu san ka bixin Washington Trump waxa uu sheegay inay sidoo kale ay ka wada hadli doonaan Shiinaha arimaha Iran inkasta uu ku adkaystay inaysan u baahnayn caawinaada Shiinaha si loo soo afjaro colaadda dhinaca Iran hadaba kulamada muhiimka ee dhinacyadu ay yeelanayaan waxa warbixintan ku eegaya Farax Lamaane
2: amniga magaalada Beijing iyo agagaarkeeda oo uu ku jiro fagaaraha Tiananmen la yiraahdo ayaa aad loo adkeeyay muddo maalmo ahna laga sii shaqeynayay iyadoo markaasi baraha bulshada aad loogu wadaagayay xaflad weyn in la qaban doono socdaalka madaxweyne Trump ee Shiinaha waxa ka mid ah wada hadallo oo la yeelanayo dhigiisa Shiinaha iyo sidoo kale xaflado uu ka qaybgeli doono iyo booqasho uu ku tagi doono macbadka la yiraahdo Temple of Heaven oo ah meel ay u cibaado tagi jireen imbiradooradii hore u soo xukumi jiray Shiinaha labada dhinac waxa ay rajaynayaan in shirka markaasi uu noqdo mid miro dhal ah shir madaxeedkan ayaa waxa uu u dhaxeeya labada awoodood ee iminka ugu waaweyn adduunyada hoggaamiyeyaashooda aad ayaana isha loogu hayaa maadaama muddo sanooyin ah uu yahay kii ugu horeeyey ee heer noocaasa markaasi noqda muddo bilooyin ah xiriirka u dhexeeya Mareykanka iyo Shiinaha waxa uu gaaray halkii ugu hooseysay gaar ahaan marka laga hadlayo aragtida madaxweyne Trump. Madaxweyne Trump waxa isaga u daran oo uu diirada saaraya dagaalka iminka uu kula jiro Iran, hawlgallada militariga ee wadamada galbeedka iyo mashaakilka arrimaha gudaha. Dhammaan laakiin waxyaabahaas waxay isbedeleen toddobaadkan. Mustaqbalka ganacsiga ee caalamka, sare u kaca xiisadda ka taagan Taiwan iyo loolanka tiknoolajiyada casriga ah ee aadka u sii horumaraysa ayaa ah arrimo miiska saaran. Dhaqaalaha dhinaciisa marka la fiiriyo, dagaalka baayaca mushtariga ee Mareykanka iyo xiisadda Iran ayaa waxa ay yihiin akhbaar aan u fiicnayn madaxweyne Xi laakiin ideology ahaan iyo siyaasad ahaan

0: عنها بالناز خبركم سمعتنا مدلاو على ربع الراديو بي بي سي انو جميرو امريكا قبل على اثيوبيا امبراطور صنحت مع قبات صوار العلام
1: أمونغو يتكلم أمونغ إيرتران بنورا متفنان لقالي عين الكتنا ترمز كياتي هاتي كتنا سلامنا رحنا سنمشن لا كيبانا إيرتران محاز ويكلت يومنا نورماليزيشن بممسع نولا عين الله
0: أبي إيرترا فولي لأخصب أو مسلات كقدسلن تحتات النت كسفنن تقوعي تقريبو

0: يركب بمسألة تسابساب إيرترا أمود أتاخل تشحن إسران حموشتن لعلي عصر شمون تعامد تأسيرهم زنبرو عصر تتات سبات قوان تفتحت أشحات زيغاتات قناة قناة أبزي حقاوي ما أسر تيركبو أبزقوان زي إيرترا أب عالم كابزلوان 180 هاقرات نات النت برس بمعفان أبتيز تحت مود أتا درجة مالتون كاب 180 هاقرات أمبال 180 تسريعة تركب أب كل تشحن إسران حموشتن منقستي إيرترا سلطان اتفولي لأخ نمو قرات زغربو امامه بمبزحت انهاجرات ودك مخانو يذكر زن زي منغستاويان محبلات امو داتا اتي دبدابن بيت مخري سب اي مسلات حبرات هاجرات صنوع سقمتي كوسد صويعن لو اتي قند طلبن سلطانه تفولي لو سب اي مسلات ايرترا كنواحن منغست ايرترا مستي لو بمسرح نابتا هاجر كاتو فقاد كهبن زبليو بتوساخي اب لعلتهم اب وصاي هاجرات زنبرو ايرتراويان زكايد سغر دباوي صاطي حاويسو كلوتي ابتا هاجر زفصم زلو غساتات بصنوع خونن حاتيتن اتدبدب بخم امنستي انترناشنال هيومان رايتس ووتش افريكان ديفندرز كومون كالوت ايرتراويان محبرات حاوس استفرم خوينو اب ايرتران زلو صغمات المفتاح تكنيكاوي حاجه استراي اكل كم زي كونه عالم لخاوي صاقي كقصل كم زلو ونسميرو
1: حزد ما حزرت زيناتات كنغراكم President America أب China عدتي كايدر لولومي نبر سكتما بيجينغ زاتو دونالد ترامب من شي جي بينك بمرخاب بزعبان نقداو مسححاب كلتي انهاجراتكم ونتا علماوي قلولاو ندادس عبو زركب كونات إيران كزرارابو تسبيتي قبر اللوم ترامب نبت هاجر قدم مقتاو China نتكالات نقد هاجرو أفدق أكت كفت كمحسن مخانو قليسو نيرو President فرنساي أب إتشيبيا عدتي كايدلو اتي أب نيروبي استخايد وعلى فرنساي نافريك أن تساتفو زمسة إيمانويل ماخرون مسك أدامي منيستر أبي أحمد بمرخاب تزراريبو أب بزوحات هقرات معراب أفريك أب مت اتتاو كتكسس زيز أنحت فرنساي أب زيك أربع عمتات مستن قزقاتات عباي بريت أنيا زنبرا هقرات مبرا أفريك زمدن ناتاتا كتحيل تسعر اللام غانا استات سلسته ميتي اب دو افريكا زنبرو زيغاتاتا كم توصافليطا منستر غودات وصاي سامويل اوكدوزيتو ابلاكوا اتوم سدتنياتا تبقلطف كوصو بريزيدنت غانا فؤاد كم زهابه غليصوم ابزي قرباوان ابستفلاليا كتماتا دو افريكا بفلاين افريكاويان سدتنياتا تعيلاما زغبره متقعتاتن تاوموتاتن دحرم فصاميا اتا هاجر نتس غومتي وسيدا زلا بريزيدنت دو افريكا سيريل رامافوزا ات انصار سدتنياتا زك يدزلو تاوموتات بوليس منغستي كم زيكونه بمنصار صحت زتفصمه تغبارات غبنيو بمبالك مغوت تسمعو أتليت يبرغوال ملسة بسلوس أربعة قنبت كل تشحن عصر شمونتان عم تمرت يتيبيا أبا أدي سابا أبا زركب جان ميداز تبهال كوابي أبا أوان الممدن كلا هندبت كمز عرفت وقعو خوين إيوم أبا استفلالي أوانات أبا استخايدو وددرات نوح رحقت يتيبيا ميداليات تعوتت أتليت يبرغوال أبا كندا أطاوا نزكايدو وددر ماراتون نمستاف الممد كتقبر كمز أنحتن قدمي أربعة معلتق ناكبتو ددرن خطرف تزراريبوم كم سرزتو اسلطانيا ايتا داويت حلوف ن بي بي سي غليصوم
2: ከዛሬ አመት ነው የጀመረው የዛሬ አመት ባርሴሎና ማራቶን ሁለተኛ ነበር የወጣችሁ
0: ቅድም ከባቢ 1 አመት ይጀምሩዋ ቅድም 1 አመት አብ ማራቶን ባርሴሎና ካል አይቲ ወጣኔራ ቡልቅ ለመምድ አብትገብረልዋን ሃንደበታዊ ሙዳ ወና አምስሐት የጋጥማኔሩ ናስታት ሸሙን ተዋርህ ከተትል ህክምና እናገበረት ኔራ ከመጋቢት ክልተሽን 25ን ጀምሩ ማለት አብ ዝተፈላለይ ሆስፒታላት ብዙህና ይልብ ህክምናታት ጌራ ኔራ حنت تقمي لن تعيتي ايام جملو ناي لبي ناي متني ملو حكمنا غيرا تعيتي اخيا تبهيلا قن لممد ابتقبر اللوان تودق نيرا نحاد نسلسته ولا نحموشت دقائق ونأسحيتات تسنح هرمت لبا ازيو السخ حاد حاد قزي كساب كبابي كسادا زرقه درب هرمتيه اللوان استفلا ليو تقبلاتون فتنا نيرا حجي نماراتون اتوا ناتدالوت نيرا اب اقرا زخونه سمعت نيروا قد مسلستوي اربعه معلتي بقى تودر يترفك تباهلنا سريزنا نيرنا جن ابتا معلتي اب جان ميدا صيلا كترسني لاوتيا اب ساعه 9 و 10 كيلومتر ناتوعزت نيرا بدحريو يا هندبه توديا ناب هسپیتال که بسحت آکارا کم برد زیلو شعو عریفه تنکو موتا ایمر مریزلو حلمان ناب شامپیون عالم کت دالوی نیرو صبح ساعت مزگیبا آب شامپیون عالم نهاجرا کتو کل نات عارت نیرا زن مجبور آب تد دالو الوانیم زحدگا قاتی موه
2: اینن به متوجه بس نو اینن آرگای در رسپاس
1: تا اتلت آب استفلالی و درات ایچیپ یا وکیلا بمستاف مدالیات تعویتام به خلتش حن عصر تحمشن آب کنگو برازیل آب استخادس و تعداد ملل آفریقا آب فرق ماراتون مدالیان حس تعویتام دحریو آب چیکاگو آب استخاد ماراتون مدالیا برور آب ماراتونات چینا شانگای چک ریپابلیک پراگ کاموون آب آمریکا هیستن تصادفان مدالیات تعویتانیم آب فرانسای آب استخاد و در فرق ماراتون پاریس کل تجزیز تعویتت یبرگل آب پرتغال آب استخاد و در فرق ماراتون لیزبن ون کم استعوتتی ذکر. نلوم علت لیزبن نیوم مدلات نازی امنی رمز خبر کم سمعتنا تو سخت حبریتات انتن تان ساتن آب مربا حبریتانا www.bbc.com/تگرینا آب مربا فیسبوک نا bbc news تگرینا نی واس اب چانل نا کم اون یوتیوب چانل نا ترخ بوم کل گزن عن حاری خم سلت کتاتول نا از زی امسکن لاین تگابی سلام.

0: سلام مقعب دحاننا مدب Essential English Conversation متأخم ازي نتمهارو قانقو انجليزينيا ازيو ادلاي زغن مدبيو آنيت مسجن بحال ابناي لومي مدب اتوم ابزحال في اربعة خفالات مدباتنا استغايدو ميييتات دقيمنا قنسم عمينا
1: Are you married?
2: Yes, I am.
1: Have you got any brothers or sisters?
2: Yes, I've got two brothers.
1: How old are you?
2: I'm 35.
1: When's your birthday?
2: My birthday is on June the 17th.
0: Kabsa maharkumo, kandey zaakil kutukurut khulu. Naziz ibn usfatana bimusad nabsukum mzanu. Kadmi atakunu imal simismakum haasibkum nukhtmilusu ukhul gizay khilluwakum yu. Harayin bar, kadamay hutto, bingilizinya tamar ikhum dikhum iskabilu.
1: Are you married?